0: بلا دف بانغ ذا كات وان مور تايم فوين اللي سون بيها السف الوضو قبل قوضو الويكند فورسي يطون دوين نقرس البحر انتي هون كلا تبرفري لتمور كميني هالي تفرانكا نقرا ملار تا الشمس هالي جلو مفمني ارجينا تلاينا ذاك النقرا زايرا منا يومي في كون نقرا هيار وكون تكتوري تسابورت برا برو اللوم ارجينا واحدة من دوك تالبزا اللي تنزا كم تنزا هو يجنا سبقات ما تخصوك تايب سوا Emma insomma, titolo certo images palissa f'moħħi. Għal minn għalluf t-tori, għoblu għaddejn għandil Tate McRae u għanki Somber ġejjin. It-nejni ġejjin u interreġon it-kelmu għal programmi ħor ta' Homegrown fej miħaj sar ikolli l-artista tal-ġen B fej maħħa sar ikolli nitkelmu dwar l-ħar single l-ħar ġet x-inspiraw kol għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
2: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at SmartFX. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Set sail on an unforgettable adventure.
5: The story has just begun.
4: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
5: Restore the heart of Te Fiti.
4: Moana, now showing at Eden Cinemas.

0: كبيرة تابلا كيبا لسه. I love it, I love it, I love it. قالما طول الويكند وspecialment دا الويكند كل حات كن looking forward بشي مور نقرا السينما دي الجمعة وكل نحسب نقرا وبيها لا شو بيعمل الكلام فيلم جديد لكل حات كن looking forward عليها ويينا كومبيناتيوني بوكي هاي تيكيتس الليلة بش نقرا هذا الفيلم الجديد وفيرا فيرا looking forward نكلمك نقرا فوق الداء تبقى ايه
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: حفنا نيسان برا
4: اكسبيرينس او نقصت تاريت ريكو زوا
3: و ناتورالمنت بدا يكون عمشا جبال دي حفنا نيس يسبوغا و مانا
4: لا لا
5: هلو جينا اسمنا ماتياس
3: ماتياس
5: اني رفو راشية شنين اتا داول البابا هارش الكاروتسا و مرنا داولا نيزو جلات
4: ايدي اتايبا نحسب اك بيس تستطفي زوا
3: لكن تيتا مالي ارجين اتلو الليلة بروبا بيربن ايه مسبرا ليدي
4: ارجين تحتها ليجم بولا سكرين
1: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday with

ونقبل نقودو الويكند سبيشالمنت في دان السحانة وفي الصيف وكل الكبيرة تشبوزي أبار سونغ فوق بي ونقبل نقودو كم يستيكون مع الفتيت منوتي هرا نقبل واحدة من الكبار تصوني فديرا وجورج أزراجين بقى أم

0: ومن هالنسمح هذا الديسكا دايم نفتكر في الكافيه سابرينا كاربنتر اسبريسو وبي ودي نتكلم ونقرأ فوق الكافيه كم نرجع ونفكرك لي فلسانا جيفوي كبيرة في انت تستربح كاستم بي بريكفست ايست كوفي كاب فينام ويج جي مترين وين فوقه كبيرة هلو يوك انت تتحير تربح دان الكاب تنسيش تمر فوق الويب سايت تاعنا bay.com.mt و على اكثر دتالي كيفو كوال جرتس كبيرة البيب تاعنا نسكافيه اسبريسو كونسنتريت
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekends. Let's go!
3: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
4: Mattress Collection.
5: Sale now on.
6: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
2: With Smart Effects, comfort for everyone.
0: Umiliyeti dar palissa nisabu f'tem bellezza f'l-opinjoni b'ħafna xemx imma mhux daqshekk sħana, imma umiliyeti dar għadha ħajjibqa' jkollna aktar xemx u aktar sħana wkoll. Temperatura li ħatitla l-aktar ta' 38 gradi Celsius imma tinżel għalinqas ta' 26.
1: You're listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

واحدة من الكبار ذا السايف another talk to you for 897 bays Drinza واحد club culture ياك تكون انتو شي شوت اوت كم تبغى تقولوا واحدة في انستغرام Drinza official يو ات 89.7 bay official انا اعطيكم شوت اوت اكتر تارت سينكم بروب اوف ذا ميلك بار بر ابشي اند واحدة من فافوريت تي اي بارسا best be believing Drinza on the club